وتشر قطات خاتين تريح قياور كومبيانس اك قياور كومبيانس تريح كم اترو ديوس شيك نو اونيكامنت تريح قطات اونيكامنت تريح رديوس ياتليك قياور كومبيانس قياور كوبالقك اوش قجلال porque si acciurare que todo un puil que

شيقتلا برملتيو الشير قطا طري شوف تاني مريقتلا اللي متيو الشير ديوز فورز تاني مريق ونسيقير ايه ولوقلق بروغرام تاني مقتلا لي يا تاني مبايا شقنورار تلبس خنا وقلاسي ليلا شقن غنلا بروراسيون يا خنا واشقنورار قتلا لي يا تاني مريا با كبيتيك ولوقلق الابانسا يكمتشيلي مقتشيلي ميرمانا Chanim que cuco jugar lo que alabanza, el primer alabanza, ruk. Ruk a mi hermano Maynor Morales, cupijua lo que alabanza, aunque el diablo no le guste chaguar lo que alabanza. Y Chanin, haré copna que el primer alabanza, Chanim, rame y gloria al Señor.

y preguntó aparte. Peruachik, owar Pedro, owar Jacob, owar Juan, owar Andrés. Y le preguntó aparte. Yareche shaka shkik. Kahun kotochi huacher Dios. Dios, ¿cuándo será estas cosas? ¿Qué señal habrá cuando todas estas cosas haya de cumplirse? Kajba ktachela kechawau. Kechawau guapostri etrenchir katat. Kajktachela ke. Haskwark piti kwandrchir hask señal wark piti kwanchir ya pirpit pala. Quechacha. Y Jesús respondiéndolo y comenzó a decir: Irkatach are shutzlehu uchwar ki tzichu. Are shuchaprupishiku arech. Mirad que nadie os engañe. Are chiwilan pek chachatzblak mihba chiwe. Matkak ohum wa chiwe kapantag engañar. Chawar Dios chkewa. Era postre. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy Cristo. Engañará a muchos. Porque haré ut char katach shup ir Dios. Haré kpishkan wanak chach ke haré Cristo wauri kishuchishkan rina. Sepalak ut kishpantak engañar nak char Dios. Sepalak kashriq chlal si rqe uq kmikri qtamor u tsir qtat are qchapon uch rdios per si qas chopan qnar momento qchlal porque tal vez kupir animala per aqas kak pink rinar kupir tsir rdios ri tal vez qchal Pitik porque are tzip talik kachlar utsir katat are pan akontecer na. Sepalak ashri kachlar sir ke uch kuchak tarik. Si kbishke ke are Dios wawri are kachuri kuchik kachlar. Si kbish wachke kuya kishuke cho waw Dios ri porque are Dios uri ushuhuchik sir ke uch ushuchak tarik kachlar. Sepalak ashri. Porque haré chlal palakaton rutsir katat quer Dios ya no makkachlik chor uchrilu. Ya makkachlik haré, haré shapar suz chik piwi cuando kumar escogid cuando kumar el cual. Makkachlik haré chlal pures, haré kol perhlon alak kol perchomnik alak chlal que Dios ya makkachlik. Pero arek pinachak chlal ke arek pishik chke are Dios uri kuchesh hun chak chlal pero kubir Dios ke sepil ghek I ke pantag engañar char Dios amén gloriasen mas cuando oigas de guerra de humores de guerra no os turberéis porque es necesario que sucedía esto pero aún no el fin. Haré mucho que chlal tzblak piknak char Dios. Blak piknak eskolil char katat. Blak piknak rcho char Dios. Ayat kupancha kontos aconteceri un nochlal. Yat kulmatachik. Balak katawa. Bishik chlal tsplach.
أري بنختق لغاري كتبلخ أري تقول ما تختق رجوع أكتلال ياد كوبن كومبلير قطات كوبن كومبلير ديوز رتيب تل بروتيخ تبلغ رخوشي كويك قطنيك تشار قطات تبلغ رخوشي كويك قطنيك تشار ديوز برمكي بيختكوت كي كواندريك كل ما تغيك تقرقش كتشار قطا مكي بيختكوت كي تسياري تخ يارن بيت والتخش بيتيك نو سينو أري تكوياو بيشكي روتير قطات كي رقيو رخوشيك ككوهول كتشوك أب كراغريق تلال تبلغ كواندك قطاني بلغ كل ما تختقرك أشكوليل كل ما تختقري رجوخ بلغ قطاني قتلا بيرو رقيو خمرو قطري كوبانكي قوشو مرو قطري يا كوبي سونيك تقتلا بوركي كواندر قيو كوبي سونيك قتلا لنجي شريق زيلاري únicamente coxuca para que u preparado cuando capir Dios capir catat porque arek chlal sirqe u mo preparate arek ri shukana kari choru uchrilu shukana kari elak chlal Niar animación chichalak Hunan kapana seguir adelante Nukuk itak taba Nukuk chuk chuk taba akchilal Porque Are Pitanak kashkolil Pitanak kuk ek Chor uch wilu akchilal Porque se levantará nación contra naciones Are ut kchar katat Piknak char Dios ki are kualgnar tinmit rukhun tinmit kchar qatat Reina contra reino Qtan peri qchlal Sipl khareri rkpina chor uchrilu Habrá terremoto en muchos lugares. Y haré ut kchar katat kitak ampenua kchar Dios que en diferentes lugares kitanua ketsplg haré o terremoto o una kchar Dios. بلغريق تلال وتر ديوس ري چانين كوبنو ريق تلال كوبنو چانين ري كوسلا بيغر موند چانين ري يا خون رات واق تلال كوك كوك كميك انشاين تلال سيتر ري ديوس كوبن كوبنو چانين ري كويا الخون تريموت برتسقس تريمنت يا خورات كتساقر خايا خورات كو كميك كتلال اي سيرقي او خود سيموك بريبارا لنجي بلغ كشكري بيرو شو بي قطات كي اري اوت كيتاك اوت اري تبلغ كون تريموت ناك بينا ان ديفرنتس لغارس كتلال يقص خيوي قصد قطاوك ميك يا قصيك ميغين قتلال وديو سرقطا تاري مشاق تكوب إغريا رأسينو تقصد خيوي قتلال أمبري البروتو برنسيبيو دي دولوريس إستو أريك وقت تيو تشابيك الواوك أشريك تشارك تات
tan peri. Arebak chlal. Ushik barke uch. Chukas katba espiritualmente.